0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. إملاء.
1: مرحبا بكم أعزائي، أش أخباركم؟ كيف دايرين نتوما والتمارين؟ ما كانوش كتار ياك؟ لأن كيف ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، المراجعة راه في حد ذاتها راه تمرين. اليوم كيف ما هي العادة غادي نكملوا الرحلات ديالنا أو الجولات ديالنا ما بين الحروف، ونزيدوا نعمقوا المعرفة ديالنا بهم. أعطيتكم جوج حويجات طلبت منكم تكتبوهم، جوج حويجات كيبداو بالحروف اللي شفنا درنا المراجعة ديالهم في الحلقة اللي فاتت. الكلمة الأولى أعطيتها لكم مكتوبة على هذا الشكل، الميم وفوق منها سكون، والميم قلنا ديال وسط الكلمة. شين وفوق منها فتحها

0: ديال اخر الكلمة وشنو فوق منها؟ فوق منها جوج ديال الضمات. العين ديال وسط الكلمة اللي قلنا كتجي بحال واحد الكروة، كنديرو شرطة هكا مايلة ونعاودو نسقفوها من الفوق، ونعاودو نديرو شرطة اخرى مايلة كتولي جي عندنا بحال كروة ولكن مسقفة من الفوق. بطبيعة الحال ما درتش النقطة لانها ماشي الغين. هذه هي الكلمة الاولى اللي كانت تمرين، ميم شين تاء عين، اما شا تو تون ع. ولكن الكلمة انا اللي طلبت اشنا هي؟ شمعة. كتبتوها؟ ما عندي ما نتسالكم. ايوا قبل ما نشوفوا واش كتبتوها مزيان، نمشي ونشوفوا الى جات على خاطركم الصديق ديالكم عبد الحق واش تا هو كتبها مزيان، ولا بعدا واش كتبها اساسا. يلا هو معايا. واحد السلام عليكم عبد الحق.
1: وعليكم السلام وعسلام بالله يسلمكم من جديد.
0: بارك الله فيك. كي داير؟
1: الله يطول عمرك. بارك الله فيكم. ساعه سعيده هذه اللي شفناكم فيها.
0: لا لا يخطيك.
1: الله يبارك فيك استاذ
0: عبد الحق.
1: نعم استاذ.
0: صوبتي التمارين ديالك؟
1: كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله.
0: ما عندي ما نتسالك. كتبتي الكلمه جمعتي لها عظيمتها، هذيك الكلمه اللي كانت فرتتها؟
1: ايوا هذيك الاولى اللي كتحمل الاسميه ديالها بحالها بحالك الشميعه اللي كتضوي علينا وعلى البلاد.
0: الله يخطيك. بارك الله فيك.
1: ما عادش تنسى نهائيا. واخا
0: بارك الله فيك.
1: نعم لله.
0: يلا نشوفوا كيف كتبتيها.
1: انا نعاود عليك باش تقولي لي واش هو هذاك. عطيتينا دوك الحروف، بديت انا بالحرف ديال الشين ياك اللي فيها ثلاثه نقطات من الفوق.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: واحد جوج ثلاثه. ولصقتها مع هذيك اللي مدوره بحال العوينه الميم.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: وعطيني مشيت لصقتها ثاني حتى هي طولتها، ودرنا في ديك اللي قلتي لنا سميتها العين.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: وفي الاخر كملتها بالتاء اللي فوقها جوج نقطات.
0: تبارك الله عليك.
1: بارك الله فيك استاذ.
0: بارك الله
1: فيك. هي هذيك بعدا.
0: هو هذاك. ما عندي ما نتسالك.
1: اللي حشمنا معك استاذه، اللي حشمنا معك. بارك الله فيك.
0: يلا اعزائي انا غادي نكتب معاكم شمعه كيف كتبها الصديق ديالكم عبد الحق. ها هي هذه الشين، وكان معاه هنا فتحه لاننا قريناها شا. هذه الميم درنا لها السكون ولات م. شم ع، هيا الفتحه فوق منها شمعة تون، هذه التاء مربوطه شمعة تون. عبد الحق كتبها مزيان، وانتوما كتبتوها مزيان؟ ما عندي ما نتسالكم. تبارك الله عليكم. الكلمة الثانية أعزائي كانت قلنا هي طماطم مطيشة أو لا طماطيش كيف قلنا. أنا كتبتها لكم على هذا الشكل، درت لكم الطال الأولى ودرت لكم الفتحة معها، درت لكم بعد الميم ديال وسط الكلمة وخليتها هكايا وما درت لهاش الحركة، ودرت الألف ديال المد، ومن بعد درت طاء الأخرى ودرت لها الكسرة، ومن بعد درت الميم ودرت لها جوج ضمات. الكلمة قلنا هي مطيشة أو لا طماطيش، واللي كانت تسمى بالفصحى كتسمى طماطمون. نمشيو إلى جات على خاطركم نشوفوا عبد الحق أش كتب وكيف كتب. يلا هو معي.

0: عبد الحق.
1: نعم أستاذة.
0: كتبتي الكلمة الثانية؟
1: إيه صافي. طماطم هي هذيك بحال الطوماطيش اللي كيقولوا حنا عندنا في الجهة الأخرى عاوتاني.
0: اللي كيقولوا عندكم انتم في الشرق ديال المغرب ياك؟
1: أيه.
0: وكيف كتبتيها؟ وريني.
1: أستاذة أنا بديت بالحرف اللي كتبتي لنا في الأول. هذاك اللي الطاء اللي فوق منها الخط هابط فوق منها.
0: إيه.
1: وقلتي لنا ما فيهاش شي نقطة ولا شي حاجة.
0: ما فيهاش سي لأن الطاء بطبيعة الحال.
1: ومشيت ودرت وعطيني كتب الميم.
0: أها.
1: درت الآليف، الآليف اللي طويل. وعطيني حطيت الميم. وحطيت الطاء مرة أخرى بحال هذيك الأولى. أختها نيت. وكملتها بداك الحرف ديال الميم. ياك هو هذاك أستاذة.
0: كتبتي الطاء الأولى.
1: أييه أستاذة.
0: وكتبتي الميم. وكتبتي الالف.
1: لا لا تسمحليش استاذه
0: شوفوا شنو كتبتي مزيان.
1: عندكم الصح. ايه عندي انا نسيت هذه سبقت واقيله هذه ياك استاذه هذه الطاء ودرت ما درتش الميم.
0: واش درتي
1: الالف؟ سمع
0: ايوا شفتي.
1: شكرا استاذه. عفوا انا استاذه سمحي لي نعاود لها ولا اش ندير استاذه؟
0: الا جات على خاطرك عاودها.
1: واخا وصلحيني يا استاذ الله يرحمك
0: ووالديك. يلا انا شوفها انت غادي انا نكتب.
1: واخا استاذ
0: وانت تبعني كيف كنكتب انايا.
1: صافي هكذاك حسن كاع باش ما نغلطش مره اخرى. بارك الله فيك استاذ.
0: شكرا. شوف
1: واخا استاذ
0: الطه هي ها الفتحه ديالها هنايا. خصني راه غلط الا درت الالف ممدوده لان الالف ممدوده راها حركه. وإلا درت الحركة وهنا كاينه الفتحة إذا بحال درت جوج حركات نفس الحرف وهذا راه خطأ. إلا كانت الفتحة ما يمكنش يكون الألف ممدودة ما خطأ. إلا كان ألف كيتنطق ما يمشي مدة ماشي حركة. وإلا درت الألف ممدودة ما خصنيش ندير الحركة لأن كل حرف كياخذ حركة وحدة ما عمرو ياخذ جوج. ما خطأ كياخذ التنوين إلا كان في الأخر ديال الكلمة. الميم كانت الميم ديال وسط الكلمة لأنها كانت مجرورة من هنا ومجرورة من هنا وما كان فوق منها حتى شي حركة. إذا لما كان فوق منها حركة خص ديالها الحركة ديالها تكون هي الألف ممدودة. طما هذه الطاء ديال أول كلمة حتى هي. علاش؟ لأن هنايا كاين عندنا الالف ممدوده يعني الالف ما عمرو كيتلقى على اليسار. والميم ها هي ديال نهايه الكلمه وخصها تكون هاد الميم هي ديال نهايه الكلمه لان فيها الضمتين يعني فيها التنوين راه الكلمه تسدات كملات. طماطم هكا صحيت يا عبد الحق.
1: شكرا استاذ دابا الله يعطيك الصحه.
0: دابا الله يعطيك الصحه نتايا
1: والله
0: يعطي الصحه للزملاء ديالك المشاهدين.
1: بارك الله فيكم استاذ.
0: كان هذا هو التصحيح ديال التمرين ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت. دابا الا جات على خاطركم غادي نديرو نكملوا الجوله ديالنا اولا المراجعه ديالنا الحروف ديال اليوم. ومن طبيعة الحال إن شاء الله غادي نديرو تمارين مع بعضنا ومع الزميل ديالكم. آخر حرف شفنا في الحلقة اللي فاتت كان حرفاش؟ إيه هذاك اللي بحال العين وفوق منه القطة حرف الغين. الكلمة شنو كانت؟ هذيك الحويجه اللي كنغربلو بها غربالون. ما عندي ما نسالكم غي غربالون. يعني الغربال وصلنا البارح حتى الحرف ديال الغين. نكملوا دابا الحروف ديالنا اللي باقي ما راجعناهمش كيف كيتكتبوا. عندنا الحرف الاول في المجموعه ديال اليوم هو حرف الفاء. وشكون اللي يفكرني في نوع ديال الخضره اللي كنديروها مع مرنا كناكلوها طيبه؟ دائما كناكلوها خضره نيه. فوجلون فوجلون، هنايا حرف الفاء. شوفوا الفاء ديال اول الكلمه فيها بطبيعه الحال نقطه وحده. فو فوج، هنايا فوق الجيم درنا السكون. فوجلون الفجل، فوجلون. شفتوا الفاء هي فوق منها نقطه واحده ماشي جوج. هذاك الحرف اللي داير بحال الفاء ولكن كياخذ جوج ديال النقاط، اشنو هو؟ حرف القاف. ما عندي ما نسالكم حرف القاف كيف كنكتبوه؟ بحال الفاء ولكن جوج نقاط. شكون اللي فكرني في هذيك الحاجه اللي كنشربوه وعزيزه عندنا وكتبدا بحرف القاف؟ ما عندي ما نسالكم قهوة. ق اه الهاء ها هي. هنايا الواو علاش ما كتبتوش بالزرق؟ لان ماشي ضمه طويله ماشي حركه، جا حرف قهوة. هنا الهاء عندها السكون ديالها يعني ما محتاجاش الواو باش يجرها، والواو براسو عنده الفتحه ديالو اه، يعني جات هنايا حرف ما جاتش حركه طويله. قهوه هذا حرف القاف. شكون اللي يفكرني في الكاف؟ وشي فاكهه كتبدا بحرف الكاف؟ فاكهه عندنا عزيزه عزيزه وحتى الثمن ديالها في الاول من اول ما كتذوق كتكون غاليه. اشنا هي؟ هذيك اللي كنديروا لها المهرجان في كنديروا لها المهرجان في مدينه صفرو، كتبدا بالكاف. كارازون، عقلتوا عليه؟ هو حب الملوك. كا كا را زون. كا را زون، شفتوا الكاف؟ ما كتبتش بحال الكاف ديال سكرون كيف كتبتها قبيل كيف كتبتها في الحلقه اللي فاتت، لان الكاف ماشي يدير وسط الكلمه ديال اول الكلمه، كتجي شويه ضيقه بحال الدال قلنا وفوق منها واحد الالف عوجه. كارازون. نشوفوا الحرف الاخر اللي كيجي من بعد الكاف، كان هو حرف اللام. اشنو هي هذيك الحاجه اللي كان نديروها في شلادة، كان نديروها في الحوت، كان رقدوها كان ملحوها وكترجع مصير وبلا بيه الدجاج ديالنا مغربي ما كيجي دجاج، وحتى الطواجن ديالنا الملحة اللحم يعني بالزيتون وشحال من طاجين وطاجين كيجي به الليمون. ليمونون ماشي هو التشين، ماشي هو البرتقال، الاخر الليمون اللي كنقولوا ليه بالدارجه الحامض. ليمونون. لا

لي سمعته هنايا، ليا خدات هنا سكون. ليمو هنايا سمعنا الصوت ديال او. ليمو نون، ليمونون يعني ليمون. هذا اللام ليمونون، ليمونون. ساروت اشنو سميتها؟ مفتاح. اولا كيف كعيطولو في الشمال مفتاح، مفتاح.

مفتاح. مي اف تاح. شفتوا الميم؟ هذه الميم قلنا ديال وسط الكلمة. مفتاح. من وراء حرف الميم اعطيوني الحرف اللي كيجي حرف النون. ايوا وحرف النون قلنا حاجه كتبدا بحرف النون نعناع.

Na? Na, na, on. نعناع ننع أو لك كي يقولوا له في مراكش النواحي ديالو لقمة نعناع الحرف الآخر أعزائي حرف الهاء ما عندي ما نتسالكم نكتبوا الهاء الأولى ها هي فوق السطر شفتوني ما هبطاش بحال بحال الهاء ديال القهوة الهاء ديال القهوة درت النص ديال اللوزة فوق السطر والنص الآخر لتحت الهاء ديال أول كلمة كتجي كلها فوق السطر ملي كنسافرو اش كنجيبو الأهل ديالنا كنجيبو لهم الهدية أو ليلة سافروا الأهل ديالنا كيجيبو لنا الهدية أو لا في بعض المناسبات كنسلمو الهدية الهدية كنقولوا لها حنايا كادو والكادو من طبيعة الحال راه باللغة الفرنسية ولا بحال في الشمال كيقولوا لها الريغالو والريغالو بالإسبانية ولكن بالعربية هدية ها هدي يا شفتوا هنايا اليا درت ليها شده هديه هديه شفتوها كيف كتكتب ما عندي ما نسالكم ودابا غي نتوما عقلو مزيان هاد المرة التمرين ديالنا راه غيكون شوية مختلف

الحرف الاخر اعزائي او للحرف ما قبل الاخير في اللغه العربيه هو حرف الواو. شكون اللي يفكرني بكلمه فيها حرف الواو؟ ريحتها زوينه، كنديروها في الديور ديالنا، يا يابسه يا طريه، كنديروها باش كتعطر لينا الدار وكتعطي منظر جميل. الورد وحده، ورده، هذه الواو، و ور دا وردتون، وردتون يعني وردة واحدة، وردتون. شفتوها جات كلها مفرقة، علاش؟ لأن هنا كاين الواو، والواو قلنا على اليسار ما كيطلقاش، من ورا الواو جات الراء، والراء على اليسار ما كتطلقاش، من بعد جات الدال، والدال على اليسار ما كتطلقاش. فالكلمه هذه جات مسكينه مشتته، كيف كيقولوا دايره كيف سلو، كلها مفرتته. وردتون. الكلمه الاخرى اعزائي، الكلمه الاخرى غادي نسولكم اشنو استعملتوا باش تكتبوا؟ اليد، ياك؟ ايوا اليد. شنو سميتها؟ بالفصحى. يدون، يدون. يدون هاليا مع هالفتحة ديالها حيت سمعتها يا، هالدال ومعها الضمتين ديالها يدون، يدون. أعزائي هكا غادي نكونوا كملنا 28 حرف ديالنا كامل، هتكون المراجعة ديالنا كملناها، ولكن التمارين ما كملناهمش. اليوم غادي نعطيكم جوج كلمات تكتبوهم في الدار انتوما والزميل ديالكم عبد الحق، وغنتلاقاو مع بعضنا ان شاء الله في الحلقه الجايه باش نصحوهم جميع، ولكن ما غاديش نعطيكم الكلمات هاد المره كيف كنقولوا حنايا مفرقه، ولا غادي نعطيهم لكم حتى مجموعين. الكلمات انا غادي نمليهم عليكم. اليوم غادي نديرو التمرين ديال الاملاء. دابا تعلمتوا انكم تكتبوا، وتعلمتوا انكم منين تسمعوا الصوت ديال الحرف والحركه ديالو انكم تكتبوها. غادي نشوفوا هذا الشيء اللي تعلمنا واش عقلنا عليه. ما غاديش نعطيكم انا شي كلمات اللي صعاب ولا اللي ما كاينينش ولا اللي باقي ما شفناش، غادي نعطيكم كلمات اللي شفنا واللي كاينين في الكتاب ديالكم واللي نتوما كتبتوا الحركات ديالهم، ولكن اليوم ما غاديش نكتبهم لكم، غادي تكتبوهم لراسكم. الكلمات ما غاديش يكونوا غير زوج، فكرت اننا نديروهم ثلاثه، لانكم تبارك الله كيف كنقولوا نعاود دائما انكم قدها وقدود. الكلمه الاولى اعزائي، وكتبوها لي كيف ما كتبتوها، المهم الصوت اللي جا لكم في بالكم واللي تفكرتوه كتبوه. الكلمه الاولى غادي تكون ليمونون، لا ي مونون.

الكتاب ديالكم أو الدفتر ديالكم مفتوح، القلم في يديكم، إيوا كتبوا على بركة الله. لا إي مو نون. لا إي مو نون. لا إي مو نون. كتبتوها؟ أنا قولوا لي غير إيه ولا لا، لأن التصحيح كيف ما قلت لكم غادي نديروه إن شاء الله في الحلقة الجاية. لي مو نون. إيوا خليو ليا واحد جوج سطور ولا ثلاثة وخذوا الكلمة الثانية. الكلمة الثانية اسمعوا مزيان، نعناعون. نعناعون هانتوما الكلمة غادي نمليها عليكم مجموعة، ومن بعد غادي ندير معكم حرف بحرف نطقو كيف ما درت في ليمون. نعناعون يعني النعناع. نا أعناعون. نا أعناعون. نعناعون كتبتوها؟ نا ناعون. هذه كانت الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة والأخيرة وردتون. وردتون. وردتون اسمعوا مزيان، و ر د تون. و ر د تون أعيد الكلمات من الأول. ليمونون. لا يمونون. الكلمة الثانية انتبهوا لي مزيان، نعناعون. نعناعون. الكلمة الثالثة وردتون. وردتون أعزائي الكلمات ماشي المهم أنكم تكتبوهم كاملين صحيح، المهم أنكم كيف كيقولوا تعصروا لي هذيك الذاكرة ديالكم وتكتبوا لي كل حرف كيف عقلتوا عليه كيتكتب. ومع بعضنا احنا كي كيقولوا راه منا وفينا رحنا نصحوا إن شاء الله في الحلقة الجاية، ونشوفوا معنا عبد الحق حتى هوايا كيف كتب هاد ثلاثة ديال الكلمات. متفقين؟ ما عندي ما نسالكم أعزائي. إلى هنا كتكون الحلقة ديالنا ديال اليوم كملت. دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم على أمل أننا نتلقوا مع بعضنا إن شاء الله في الحلقة الجاية. فإليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ

جاده دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.